والهوى كالتال. اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات نبهرب، اوقات بعلي، اوقات نبهبط على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمح سلال. يلا عيد هاي. والهوى كالتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بكادل، اوقات نبهرب، اوقات بضحي، اوقات نبصبر على وقت يا اخي، بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لم حظي كافي

ما هي تضل هي هي واسألها الخلصت هم أرجوك تركني سبني بحال أحسن لبركي سبني مع تراب الأرض يوما بركي بشعر أنني وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ترجع أسكن بجهنم بعد ده مش ما

اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلم